0: اوكي شمال مغرب تليفون ستوديو دي ان الى 8338 لا ان مغوبتون خزمرت طلبيتون يا خا بخارا يا خا اتلوخون خا خيال تخمنت رابا خادخ قد مغبوليتون لان تليفون ستوديو مدر الى 8338 لا تازر قام بخورزن مدر بتعبيلان خا كويز دخيتاني كنت شاب تعدي بياخ متى خا كويز خا بخارة بتبقرغ من نوخون ان جو عبدوز يبيتون قد ينخلن دخا دشنا مريز زخقات وخون كويز داد ليلي ما بيايل تانيلي انا تاني
1: تانيلي وكشان بو سبويلا
0: ميقرو تكارو بيا تانيلا يا انا تاني اوكي انا باست وولد كاب هلا فيفا وولد كاب بداي خادي تخطري مانخين بشار ايطاليات بقارة ايلي كد بداي لكماد عن تيم اشي تطاولنا قدا وولد كاب مدي مولان اوتشا 8-3-3 اوتشا طلا كماد عن تيم تطاولنا اشي تقو وولد كاب فيفا وولد كاب
1: نجري ماخي زيجا بشار
0: ما خي زيجا يال فيسبوك بيانا جوبا بيبي اي خنا ميقول تكر
1: ما خي زيجا بوس باي بايلا
0: اوكي
1: ما خي زيجا بوس باي وخام في خين زباين تانينا انقد بيات ما خي تنزيجا ما خي تنزيجا انقد زمرتا ايلا
0: هي
1: اي بوس بوس بوس باي بايلا تقد ام صغ جيبا باخلو
0: چم دوز بس ادان زمرتا ما تو ايغم بس مالو خون سبورون لزمرتا تي قد ام صغ راه تويتر جواب تلفون اخو يه بخلو كما دانا تيما أشي تطاولنا قو فيفا وولد كاب هذه